0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو من نوكاف
3: اوكين دي موسكي لستر زون رينكافي.